0: شوف داك السي محمود الجماهير كان كنقول له شي ناس ما يمشيو لموريتانيا يجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد
1: Sintoniza Radio Mega Alturra, la radio que está cerca de ti.